0: lo que viene.
1: Aguanta, cabrón. Aguanta. Ahí está.
2: لا لا هتروح بس هتروح من هنا لحد ما تتسرج.
3: This is Happy Metal Geek on behalf of Metal Planet Music, and I have the absolute pleasure

0: Execute.
1: طبعاً بالحقيقة لنا. الحقيقة حضرتك ومراكز الكتاب الناحية دي بيسألني إيه اللي عملوه وخاصة في البطولة الأخيرة اللي أقيمت.
2: Come forward, please, to the front of the stage.

من النهار والأمام قدينا دابا الصنبة نصف الصنبة عندنا دور الحزام فيها 70 سنتي. نقولهم كيفاش دونك عندنا 70 سنتي.